حديث الصباح مع ضيف الأسبوع. حديث يومي مع العلماء والمثقفين حول الإسلام ومواضيع الساعة.

الصباح مع ضيف الأسبوع، حديث يومي مع العلماء والمثقفين حول الإسلام ومواضيع الساعة، وقتان السبتيل موي دلال سمن بنك كان كبرم خم خمي ني وقتان الإسلام اك خيو خيو جمال.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. تبارك الله بك جلدي جنه بنيوم سنتي الله جلدي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أي نينم أكي صحابة جيغرم موك ييغا خامني ييكتي نانو في كادو ربي على الهادي واسع الدين سونو بوك مو باخ مي دي هادي واد اك سونو سيرن بي توكي سونو ويت دي بروفيسور حسن فال تبارك الله ني نيو كو واخي نونو لا وانتي سيرن منصور خليفه جنرال يالنا يالا دغرل تخوايام فاي فرال دي واخني نيارا ام ديغل اك نوغل ديغل سو مني ديفال سو منو ليتام نغا جيم ناخ ييو ريك مولا تي فيك نوغل نك سو مني بول ديف سو منول بول جيم ناخ مصيبة رك مولا تي فك ملي كون دنيي سوكنديكو رك تي نديغل فاسيني تخاوي ليغي بي دي نيان يالا يالا ديفال نيو تي سوتور دي نيان ايتام غورغي فمو تاد ترايام بوبو يالنا نيك ييرمندي تي ادونا بي ni demu sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam nekke won yermane ci umma bi yermane bu upp ni dundam nekke won yermane ci ñun yal nako yalla def yal na yalla yok leeram mu melni so de xol dundam gep daf ko jexal ci top yalla ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam wanti itam daf ko jexal ci sopp yonent bi sallallahu alaihi wasallam ndax neena chefelam ci yonent bi jaxaso nak deretam jaxaso nak yapam jaxaso nak ay yaxam jaxaso nak yuram fofu la chefel yam mu melni kon su sakko ñu firi burdu te burdu itam di qasida bu nga xamne dañu ci tag yonnati bi sallallahu alaihi wasallam lolu batay da fay wani ne yonnati bi rek moy soppe yal nañu ko yalla fay mu melni nak yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ku ko tag rek da nga topando ndax yalla tag nako ba nopi ndax mo wax ne wa innaka la ala khuluqin azim motax way kat ba wax ne ara kull madhin fi an-nabiy muqassara wa in balagha al-muthni alayhi wa akthara idhan lahu athna billadhi huwa ahluhu alayhi fama miqdaru ma tamdahu al-wara waykat binen gisna ni bepp tag buñu tag yonent bi rek sallallahu alaihi wasallam neena tag bobu tag bu gatt la tag bu gatteñ lu la jotul dayo bam wara ag ci tag ndax yalla tag nako ba nopi mune donte sax ki tag gor gor lu na ba def la mu man mune ndax yalla mo tag yonent bi tag ba yey ci mom ndax moko wax ne wa innaka la ala khuluqin azim motax ni fa kullu ghuluwin fi haqqihi taqsir way gor gor lu gor gor lu ci tag yonent bi neena bu mu ko naw ndax taxul mu jot deug deug
darajam deug deug manam ñu ne nak qasida bi di burd lenn ci ñu xam yalla neenañu qasida bi ken waru ko wonatu de burda neena bura len ko waru tudde ñu ne qasida bi ñu waru lu tudde burda moy bana su'at nax ويكد بني وحك عبو بن زهير ومسا تد يننتبي سمي مانتوم جوخ مانتو بوبو لنوتو دي بوردو بي ننك جيكول تي بوردو بي تي بوردو بلي لا جيك نني بوردو بي لنكو ورو نوتو دي مودي برأة برأة موي اك وير نني نتخنك نيواركو تو دي برأة معنى اك وير موديني imam busayri mi nga xamne mo talif qasida bu reuy bi dafa febaron febar bu metti ba genn wetam be yep dal di de manam dafa paralyser won messe yep tole ci fajj ken munu ko fajj wante ci felam ci yonenti bi tax muné suma jëlé sama khalima def tawassul ci yonenti bi tagguko yalla mën na teggi febar bi mu ma tek wax nañu né bi mu commencé qasida bi di taggu yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ci lako yonenti bi feñu ci gënt da di jël loxom bu tedd ba ray ko ko ci yaramam da di jël mantom bu tedd ba da di ko koy mu nenen ba mu yewoo rek la febar ba dañ ci mom mu wér ci saasi yëgatul benn jangoro ci yaramam ñu ne kon qasida bi bur aleen ko woroone tudde mudi ak wér ñu ne nag siiw na lool ci qasida bi ñu koy ubbee alhamdulillahi munshil khalqi min adami thumma assalatu ala almukhtari fi alqidami maana dañu wax ne waykat yu njëkk ya baaxuwuñu woon di ubbee seeni qasaid sant yàlla ak julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon ñu ne bayit bii dañ ko cee dolli pour barkeeloo ci sant yàlla ak julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax قال بعض الأدباء أن الشعر لا يبدأ بالبسملة والحمدلة موتاخ بيمو كومانسي قصيدة بي كومانسي وكو الحمد لله منشي الخلق من عدم مانام كومانسي وكو سنتي الله أك جولي تي يوننتي بي بيت بوبو دنكو تي داباتل مونكو كومانسي تي أمين تذكري جيران بذي سلامي ماذا اجتد مع جرى من مقلة بدمي مومن منك تي بيت بي مو كومانسي قصيدة بي أمن لنكي تدي براعة استهلال براعة استهلال مودي ngay nga jëm ci mbir dund buy wane ne fa nga jëm mu ngi mel ni tey ki bëgg a tagg Sidi Haji Malick si mu commencé qasidam tudd jagsaaw loolu day wane ni jagsaaw googu mu tudd day wane ni mu ngi da wayam mu ngi daanu jee ci Sidi Haji Malick si moom itam imam Busayri tuduna ay barab yu nga xamne bamu ko tudde ni am gis gis ñepp te am xam xam ci walu way xam na lu ne mu ngi daanu je ci sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mu melni nak dafa fekk ben way bu nga xamne dafa am lu mu sopp ba ci fel ga tax mu
tok rek di joy mom nak mo taxaw ci wetam diko laaj lu waral ngay joy lolu nak way kat yi dañu koy def dañuy xaj seen jëm ñaari ñaari xaj melni dafa jël jëmum def ko muy benen jëm muy wax ak mom te kat ki muy waxal bopam la ndax mom mo sopp ba pare di wax ak bopam di wax ni yow muy tok te kat bopam lay wax lan mo waral say joy ba say rongañ mujj jaxaso ak dret mu ne ko amazejta ndax da nga jaxase damaan rongoñ bi damin ak dret jara bob xamne daw na min muqlatin joge ci nagu bëj lutax min tadakkuri jiranin ngir fatiliko ay soppi wala ngir fatiliko ay dëkkandoo bi fi salam yoo xam ne ñu nga ca

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دغلوكاتي سن خريط سن صبي شيخ أحمد التجاني نداو دلوسينا تي كاتون يالا اك مباخم تي سن إيميسيون كلمة الحق عندك سن بوك بابجا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جلتي بوكي دغلوكاتي سن خالد سن صوبي شيخ أحمد التجاني نو دلو سنة كاتون يالا أك مباخم سن إميسيون كلمة الحق عندك سن بوكو عبد الله جوب

motax yalla di len khas ci suratul maida ci ay yoyu ma filim ay 78 79 80 81 borom bi subhanahu wa ta'ala ni لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون يا ربنا كيف يوينا خمني ورننا بنك تي كفر بأي يفير يسطي تي بنو إسرائيل يا ربنا لن تلمني يننتي يا داود أك عيسى بن مريم ndax dañu nek ci ak moy yalla nek ci jalgati ngir rek top sen bakkan demon nen ba daw ñu téré lu bon ci sen penc waaw lu société bi nek ci ak mon sen yon nek ci ñam dal comme sen bo sa ngi dis sen bi rengi bax dal baxna waye ji mu ñoo top to intérêt l'islam ci penc mi waaw ndax nit ñangi jang wala jangouñu seen yonde ko ci ndax dekk bi njabot gaangi dekk lu bax wala nek ñu ci lu bax seen yonde ko ci ñom dal comme ñu ci kër gi rek faalé wu ñu ci naaju comme ñom dal tabarakallah seen ngir ngi bax dal gisunu ben musiba gisunu ben bala dal tabarakallah fekk nak responsabilité nitu diini upp na fofu la yalla bëggoon moo di ñu jël mabda'ul amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar dénga liggéey ci te moo di principe bu digle lu baax ak tere lu bon waaw amul xeet wu ko mësa ba lu dul ba yàlla alak na leen moo tax yàlla ni dañoo dëkki woon ñàkk tere lu bon dénga ak itam sàggan lool ci digle lu baax seen yoon nekku ci yàlla nee na loolu ñu dëkkee woon de ñaaw na mu mel ni yàlla jikki na banu Israël ndax dañoo sàggane liggéeyu yonent bu mag mu di yonent yàlla Moussa dafa liggéey bu rëy bàyyi leen.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جوليتي بوكي دغلو كادي سين خريج احمد التجاني نداو دلو سي نتي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميشن كلمه الحق اك سين مبوك عبد الله جوب

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي وكدقلوكتي قناو بنيو سنتي الله جلتي ينتبه صلى الله عليه وسلم جلت أين نعم أكي صحابا دلو سنين تكتون يالا أكباخم تسين إميسيون كلمة الحق عندك سين خريط أحمد صم تبارك الله مبكي بلا نيو دوغو تي وقتان يريك دفعن بين يغلي بونا خامنتني بغن ننكو في جالالي ndax daf di xew xewu diine soxna suñuy wax Maretu Dia ak Mam Bigessi ñoy yegal mbokk yi ak xarit yi ak soppe yi samedi ci juroom ñetti fan ci wër wi ñu nekk di wëru mai ci waxtu 3h ci placeu jakk Djibissar ci Pikine dafa am waxtanu diine wuñ fa wara waxtane tembe nak modi warugalu xalé ci ay wayjuram naka la xalé wara topé ay wayjuram ba mëna am barké ak itam musiba bi nek ci ñak julli lolu moy lañ fa wara waxtane ki nga xamanteni nak moy def waxtan bi modi

aji togn mu di togn ndax togn olof neena du galaj mu melni bo gisee olof ne togn du galaj modi ne bo xasse togn lay galaj ga rek moy nga dem ci ka nga togn ne ko bal waye bo togné nit mu japp ba mu sel ne yalla diw moma togn kon nak doxalena la sama digeuntek mom ndax meunaluma ko dara ah yalla neena nak ku ñak doole te ñak katan tawat na ma te nak yow mi ma tawat dañ la togn kon duma dello sa ñaan kon nak yow mi togn jugal gaaw nga dem balu ji ndax bu amul rek bis dina ñew nga soufé torox lol ndax mbugulu yalla moy ñew yalla ñu ci yalla musul mu melni ñaanuk wayjur ci domam yalla duko dello mukk mo tax wayjur yi luñu mer buñu molu seeni dom ndax sa dom loko ñaanal rek yalla nangu so bege contane boko ñaanale yalla nangu so ko mere ñaanal ko safan yalla nangu kon nak sheytane dañ ne ci ñaari barap lay duggé nit fi nga bege bu mu upp ak fi nga mere bu mu upp waye nak wayjur bu bege bu mu upp sheytane duko dugg ah ndax du bëgg doom ya bax la waye nak fu wayjur mere sheytane rofuko pour mu wax lu yaq doom ji motax yalla bëgg ko am sago yeenent bi bëgg ko am sago kon wayjur yi nañu am sago ci seeni doom donte jubadi nañu donte xamadi nañu ba def lu jaadul nañu len tané ndax buñu ñaané rek yalla nangu ko ñaanu wayjur ci doom yalla daf koy nangu niki nonu itam doom ju bax su ñaanalé wayjuram yalla nangu ko motax mak ñi daan ñaan yalla may len doom yu bax ndax buñu genné aduna sen doom yoyu di len ñaanal ndax luñu len ñaanal yalla nangu ko niki nonu itam ñaanu aji tukki nit ki su tukki farata waxuma nak show buñuy teug ci ndar am ñu fi joge dem di setan ni ñoñu dañu tukki ci xaan waye tukki farata moy commerçant bu joge fi dem ci ndar wala dem Mauritanie di wuti marché di ñew koku tukki farata ci la nek ndax da fay daan dolem koku jamono bi mu nekk ci tukki bu ñaané yalla may ko kon tukki kat yi yeen tukki katu farata yi di len ñaan ndax bu gene ñaané yalla nangu niki non itam ñaanu aji ku wor mu ñaané yalla nangu ko kon ku am aajo del ñaan lo aji wor niki non itam ñaanu nit ci mbokk julitam ci jamono yi faddu mana da nga tok ci sa deru ci sa sijada di julli sa xel dem ci sa mbokk julit nga ñaanal ko yalla yalla dana ko nangu niki nonu itam ñaanu iliman bu mandu bu ñaané yalla nangu kon nak addu'a fi hadhihi al-awqat والاماكن تخص بمزيد عنايه معنى نيان سي براب يي اك سي وقتو يي دا فا ام اك جاكلي بو سي يالا ديف يالا مو واخ سي القران ني واذا سالك عبادي فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني yonent bi la yalla wax ne ko sa jam yi buñ ma laaje sori wuma len mu melni yonent bi sallallahu alaihi wasallam joxena ay ñaan yu nga xamne nit ki buñ ko jibare sax su ñaané ñaan yoyu mën na ca wéré waaw wax na ne juroom ñaari xobi sidem juroom ñaari xobi ci dem yu vert nga tecc ko ci ñaari xeer ba mu mokk nga jaxase kok ndox jang ca a'udhu billahi minash shaitanir rajim
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لآية الكرسي صنع بينك تكيا وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة الساجدين وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح أعمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولجي بوكي دغلو كاري سن خريط سن صوبي شيخ احمد التجاني ندو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سن اميسيون كلمه الحق عندك سن موك سن خريط بروفيسور حسين سيسي اك سن موك باب جا.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية. من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية. وعلى آله الأخيار وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلجي جنو بني سنتي الله جلجي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلجي أين ينمأك صحابام delu sinen fasiyene waxtan ak yeen comme ni ko mbok yi ñane won ci ndinkan yoy nga xamanteni yenenti bi sallallahu alaihi wasallam denkon nako xet wi mo melni dafa melni ñu ngi deggmal bis bu am solo modi anniversaire yonnati bi sallallahu alayhi wasallam di wer wi mu juddo ak bis bi mu juddo ñu war ko ci magal mo melni nak li gënu reuy ci yonnati bi ñukoy fateliku ci mom modi ay jikom yu tedd té itam yalla roy lawuñu kenn kenen kuñu roy rek suñu mën mën la ak suñu bari pexé wayé yoonenté bi sallallahu alayhi wasallam lañu yalla roy lo ndax famu ag ci tedd ngay jikko mom rek mo fa ag kon mom rek lañu wara roy ba tax na itam bisam bi liñ ci mëna jëlé comme leçon modi ñu jàngalé ci ay jikkoom jàngalé ci itam melokanam yu kawé pour julit ñi mëna xam kan moy yenente bi sallallahu alayhi wasallam man ko roy mo melni leneen luñu def luddul lolu réré nonu lutax kon ñu wara magal bisam bi di bis ba mu juddo sallallahu alaihi wasallam te yonente bi sallallahu alaihi wasallam lam wax te jëf ko modi sunnam comme denk nañu nak juroom fukki denkane juroom kon dana jaadu ci wër wi ñu fatiliko nit ñi pour nit ñi mëna japp ci denkane yoy ngoy ci ndax ñu mëna tuufu mëna am itam gañay lu reey ci seen dundu aduna ak seen dundu al-akhirah motax amarna Allahu 'azza wa jalla bi ta'ati rasulihi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fi ma ballagha 'an rabbihi wa bil iqtida'i bihi wal ihtida'i bi hadihi وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم قولية أو فعلية هي المنار الذي نسترشد به في فهم مرامي الدين ومعرفة تفاصيل أحكامه وكل ما ثبتت صحته من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا فهو حجة قائمة بذاتها ولو لم يرد به نص صريح في القرآن الكريم مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مبكي جلدي مبكي دبلوكدي سين خريط شيخ أحمد تجاني لو دلسينا تكتوني على أكم باخم أنك سين خريط عبد الله جوب كسين إميسيون كلمة الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولجي بوكي دلوكدي سن خريط سن صبي شا أحمد التجاني لو دلو سنة كاتون يالا أكم باحم سن إمسيون كلمة الحق أنك سن خريط.

ويجي في ملاك يدن وخك يلا نقول أتجعل فيها من يفسد فيها ويفسك الدماء نخبن يدفتي يكون صوف كل فووتك وخمني يقصف رك لغينك أكدي توقرت يقلاني وخو ملاك يبليجي باي ونيو برم ألال يانج يق سين ألال جامو ونيوك يالا لو نيانج يق سينوك لو جامو ونيوك يالا نيام كتن نيانج يق سيني كتن تجامو ونيوك يالا ليلة يالا خيول جاي بيس مدي أي وقتو نخ دندو بي أي وقتو رك لين في أم waxtu yoyu bis bu ne mu wagneeku am na ñoo xamne waxtu yoyu joxuñu ko yalla ko jox grand place ñu jox ko football ñu jox ko carte ñu jox ko doxi chaan kon la malaka yi waxon ne kuy yaq ci ko suuf dafa na la dello ko xamne dafay tur dereet bokki bu ñu xolé dañu gis ni bis bu ne bo sétané télévision bi da nga gis dëkk bu xex am féré ay nit difa tour ay dret kon la malaka yi waxon ba légui mo fi nekk du melni rabbi subhanahu wa ta'ala ne nit ki mu jël def ko mu di sama khalifa ci kaw suuf dana ko teg ci yoonu njub ci kaw lettre yu nga xam ne dana ko ko yónne ak ay ndaw yu éloquent ci wax yoo xam ne danañu leen teg ci sirat al mustaqim te itam ñu jub lañuy nekk tey jub leen mu ne benn nag nit ki tann yoonu jub mu jaar ca wala mu tann yoonu jubati jaar ca man yàlla nag fii ci kaw suuf am na lu ma fi mën wante dama koy jéem man yàlla su ma soogoon ñépp baax wante duma ko def damay taxaw rek ci yoonu baax di woote jëme ci mbaax kuma fa fekk si ma jàppale la yoonu mon nag nekkuma fa taxawuma fa jegewuma ko yoonu boppam la woo xam ne sheytaane fa nekk bu fa fekk sheytaane nag sheytaane jàppale la ci ku bon moo tax du ma dimbali ku bon ki baax itam duma ko jëli mamay fekk si rek ci kaw orientation yi ma ko defal ci yonent yi ma yebal ak téere yi ma yónne loolu la borom bi subhanahu wa taala wax ne inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura kon fala ikraha li ahadin wala ijbar وإنما هو بمحض

الإنسان غير مخير معنى نيت كي لي ميديف تي لو باخ اك لي ميديف تي لو بون اموتي بين ريسبونسابيلتي باسكو يالا كو كونديسيوني موم ديفول يالا ديف بو ديفي لو بون يالا بو ديفي لو باخ يالا ام نانيو خامني لول لا نو واخ واي واخ بوبو دا فا جاد يون واخ بوبو باييما ييكو

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جليدي مبكي دغلو كادي سين خريط سين سوبي شي احمد التجاني نداو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق عندك سين خريط عبد الله تشوبو.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوك جولتي بوك دملو كدين
1: سن خريف سن سطي
0: شيخ أحمد التجاني ندو دلو سنة جكتنا يلا أكماخم جسن إميسيو كلمة الحق عندك سن خريف عبد الله جوب.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بكي جلتين بكي دقلو كدين كم ننكو دوري ونشي أجمعي ويسو تمودي وقتانو سيدنا آدم عليه السلام مملنو fasiyene continue tay ak yeen bokki gis nañ ne suñu mam adam alayhi salam ci waxtan mi wessu gis nañu waxtan wi doxone digeunte borom bi ak malaakaaya kérok ba yalla bëgge jël adama def ko khalifa fi ci ko suuf wax nañ len fa ñu jaar ba yalla convaincre malaakai way gis nañu ci nirmine manam wutal gi yalla wutal suñu mam adam fi ci ko suuf gis nañu secret bi ci nek hikma bi ci laxasu modine su fekkonte ne yalla dafa jël ay malaaka indi len ci ko suuf da dul am benn sens du am itam benn njariñ ndax li yàlla préparé ci suuf doomu adama rek moo ko mën a exploité moom rek moo ko mën a jariñoo ndax danu wax ne la yaxfa an istikhlafa adam fi l ard yashtamilu ala ma'nan sam min al hikmati al ilahiyya allati خفيت على الملائكة فإن الله تعالى لو استخلف الملائكة في الأرض لما عرفت أسرار هذا الكون ولاستخرجت خبايا الأرض وكنوزها لأن الملائكة لا يحتاجون بطلب

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مبكي جلدي مبكي دغلو كدي سن خريط سن سوبي شيخ أحمد تيجاني ندو دلو سينا تي كاتونو يالا اك مباخم كي سن إيميسيون كلمة الحق عندك سن خريط عبد الله تشوب

ñu yebal ben délégation ñu dem fofu ci seen xërem ya di fa ñaani taw ndax makka ci kaaba ga barab la bo xamne yonent yépp ko xamone ndax neeg bu tedd ba fa nek e nit ñi nak daan leen fa deet mel di fa dem donte seeni diine wuté na waaw ki day ñew gëm xërem ki ñew gëm leneen waaw daan nañu ñew ci kaaba ga bañu fa démé nak ñaan wax na ni yalla indi na ben xiin waye xiin wowo nak ñom doon nañ ko sentu fokk ne tabarakallah xiinu yermande la ndax nox la fess dal ndike xiin wa ngelaw la waan nak safar motax yalla wax ci alquran ne فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجد القوم المجرمين يعني xiin woowu nga xamanteni yalla yebal nako te mu and ak ngelaw lolou nga xamanteni mo nara alak wa dekk bi wax nañu ne mu ngi commencé ci bisu aljuma yarante nañu ci am ñu wax ne dedet ci bisu alarba la commencé ndax ngir mi def na ci ñoom juroom ñaari guddi ak juroom ñetti fan motax yalla ne ñoom bañu seené xiin wa neena dañu rafetone njortu ci ne taw la buy wacc yalla ne du taw de rihun fiha adabun alim ngelaw la lo xamne mbugal mu tar mo ca nek ngelaw lo xamne تدمر كل شيء بأمر ربها دا فاي فاغاغال لب تي نديغلو بروما غيلو لو خامني داي بودي غراب اك لو غراب ري ري ري غيلو لو خامني داي دانيل شاتو اك لو تبخ ب ري ري لو فوندما با غود غود لو مو خوت خوت واو تدمر كل شيء بأمر ربها واو يالا نك واخنا كي بنن آياني ولميكي سورة الحاقة يالني وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية borom bi subhanahu wa ta'ala neena xet yu bari yebal na ci ñoom ay yonent ñu weddi ma alak len waye façon bi may alagi wuté na ndax xet wi digir aat ma ngi len alagé ngelaw lu sedd ngelaw lu am gaaf ngelaw lo xamné daf doon yëkëti nit ñi di len tay ci mir yi di len dor ci garab yi muy tass waw ngelaw lo xamne bi mu ñëkke ñew nit yi dañu daw dugg ci bir neeg yi teju ngelaw li dajj buntu bi dajj fenêtre bi fekk la ci neeg bu jël la ci doole jo xamne ëpp na doolay gaynde ñëlor gu xif tay la ci mir wala mu door la ci garab sa yaram wa mok rumukh waw lolou la ngelaw li doon def nit ñi yalla nak neena ngelaw lolou mako tagat ci ñoom juroom ñaari guddi ak juroom ñetti fan yalla neena ngelaw lolou